مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السلام.

راديو اسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 نصل 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال